محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا عند دلو شفوفكم فإن تسوية الشفوف من إقامة الصلاة صلي فرض الجمعة ركعتين أنداء إماما لله تعالى. الله أكبر.

الله أكبر. سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: bancamba num. سميع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: تحية المباركة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا eling-eling akeh amanu kang podo iman sopo aladina.